0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: أنتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: أنتوا أماننا.
11: العيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.
0: صوت من العاصمة.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: من يبغى.
1: ماشي
2: نزل نزل نزل عندك سويتش، نزل عندك ونزل.

0: ظبي اف ام.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: ما قد عصاني بعيشتي عمر دنياي، ولوني أبحكي كيف أقدر أحاكي. ما أدري وش اللي جاب هالحظ وياي، كل من شكيت لشخصا لقيتها فيه.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي اف ام.
1: الحصن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM. جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكعبي، غناء عيض المنهالي.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك المكافأة الكبيرة من رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
3: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وفداك عدد زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال
3: يا لعيب
4: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه
3: لا الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد
4: بعدك تمر على هالريال
3: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها
4: ما شاء الله فتح لك امور تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي
3: ما قلت لك ينتقد قلت لك حلل الامور والمواضيع يعني سياسه على دين على اقتصاد
5: انظروا هؤلاء هم هذا ما يصنعونه بين
6: أفواهنا يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع لدينا خطة ونحن
5: هي أن تضع نفسك
6: ماذا رأى تريد أن نتبعها علينا أن نعد العدة وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة
5: أكلمك يا عبد العزيز أذكرك بالمتة ما تسمعني
3: ماذا تريد؟ أني مستعجل
5: أجريبك مستعجل من زمان ما شفناك إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد
3: لا أريد اللعب مع الكفرة لدي أمور أهمها أن أجاهد في سبيلها هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا
7: هذا شو قاعد يقول؟
8: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه أقول لك شيء قم خلنا نمشي قم
7: يلا قم
5: هذا بلا قام يخربط بالكلام ألو كان صديقنا
9: أنتم
5: مع مرور الوقت صار وتغير علينا صار منعزل عن الناس كلها
9: أنتم
5: وابتعد عنا
9: هذا القيام
5: تصرفاته صارت غريبة حتى كلامه
3: والسماح للكفرة بالتجوال
5: كله تحريض بتحريض كله يكفرنا كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن لجل الوطن
10: أمن الدولة مسؤولية الجميع للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
2: أبوظبي FM.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا منها.
2: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير. الولا له الولا

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيض المنهال.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات
1: في دولتنا.
2: الاستقرار ما كان صدفة
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها،
5: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
5: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
7: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
10: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرّة.

0: فيها لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم إي أند ماني.
0: إي أند ماني
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
2: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

0: ترى لي مرة يدها غليظ ولحمتها مرة.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها.

أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا منها.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكراً لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكراً جزيلاً لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيض المنهل.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا. مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود. ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود. وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه. وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود. إذا ثارت براكينة غدوا نارا لبركانه.
1: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
2: أبوظبي FM

بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
1: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم.

كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيض المنهار.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره.

0: الهيئة الوطنية للإعلام. مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبوظبي FM

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: يا لعيب
4: بتجي الأسبوع الجاي بعد عشان أغلبك مرة ثانية؟
3: لا لا، الأسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
4: بعدك تمر على هالريال؟
3: أنت بس لو توافق أنت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. أنا استوالي أسبوعين أصير الميلس عند هالريال، صدق إن فتح ذهني لأمور أنا ما كنت أفكر فيها.
4: ما شاء الله فتح لك أمور، تراك بروحك تقول لي طول القعدة ينتقد ويفتي.
3: ما قلت لك ينتقد، قلت لك حلل الأمور والمواضيع، يعني سياسة على دين على اقتصاد.
5: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بين
6: أفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
5: قرية أن تضع نفسك
6: ماذا رأى تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
5: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
3: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
5: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
3: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهمها أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
7: هذا شو قاعد يقول؟
8: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
7: يلا يلا قم.
5: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
9: أنتم
5: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
9: أنتم
5: وابتعد عنا.
9: هذا القيام.
5: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
3: والسماح للكفرة بالتجوال.
5: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
10: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: من إذاعة بوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي اف ام.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي. نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكعبي. غناء عيض المنهال.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان
1: بحب خلق سيرتك داخل الروح
0: وبجمل لذيات تمتزج أروع الأصوات
2: راعي الهوى
0: 90.9

0: ودولتنا مثل اليمن ما ينكشف فيها ظهر حق،
1: لأن اليمن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
1: الإمارات مستعدة.
3: The UAE is ready.
4: ونحن بخير.
5: لا تشلون هم.
0: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
6: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عدد زماني كل ما طال هو.
7: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
8: راجع بشوقي ولهفتي.
7: أهو غبي أف أم 90 أف أم، خلها دوم في البال.
9: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
10: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي أف أم.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضة المنهال.

نهار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميثي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

ترى لي مرات جلدها غليظ ولحمتها مرة لحمها نكد.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن منك

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

اترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عرق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره،
6: ظهرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
5: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
2: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
5: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها بحر حق،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
7: The UAE is ready.
8: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
5: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
9: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
10: أبوظبي FM.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيض المنهالي.

0: بطاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي أف أم.
2: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي أف أم.
3: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. نقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم إي أند ماني.
0: إي أند ماني؟
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق الشروط والأحكام.

أنا انتمي لك غلا من راسي إنساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاس، وانقالوا انت إمارات.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضة المنهال.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خليك معانا وتهنى.
1: أبوظبي أف أم.
2: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
3: التضحية
4: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
3: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
5: أولي بعمر مكافأة كبيرة من رب العالمين،
3: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
6: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
3: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من
3: أخرية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى؟ ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أدريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره،
7: ظهرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
9: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
10: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
11: The UAE is ready.
12: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
13: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: DFM. في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه،
2: كان يا مكة
3: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي FM.

آن الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي اف ام مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة.
2: فعل الإيراني أو على الأقل نسق المفاوض الإيراني، هناك تبادل يعني أو تلاعب، خلينا نقول في المصطلحات، هناك إعادة تعيين العبارات، ولكن الأساس هو ذاته. عندما تتحدث إيران عن يعني أطلاق الأموال المحجوزة حتى يتم الذهاب إلى المفاوضة في النووي، يعني هذا وضع العقدة في المنشار. وعندما تفكر إيران أنه مؤقتا تلغي الرسوم أو لا تأخذ الرسوم من ممر هرمز، بما معناها هي وطنت المضيق وأصبح المضيق إيرانيا، ولكن إلى مدى؟ وجميع هذه النقاط اللي تم طرحها في التفاوض، أو على الأقل ليس التفاوض، تبادل الرسائل بالأحرى وليس تفاوض، بدءا لأجل يعني التوافق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطة القائمة في إيران، أكيد دون أدنى شك نحن لن نصل إلى المرحلة النهائية، أو على الأقل البداية الجيدة لغرض يعني مراعاة ما تطلبه دول الخليج، مراعاة ما تطلبه المنطقة، نقطة مهمة جدا. هناك ما يطلق عليه المشروع النووي الإيراني، ليس المشروع النووي الإيراني بل المشروع الإيراني برمته، يطلب أن يتم تغييره بما فيه المسيرات والصواريخ والأذرع وكذلك المشروع النووي.
3: دكتور، يعني أريد أن أتعمق ما بين السطور أكثر، ما الفرق بين إعلان مبادئ وأيضا مذكرة تفاهم، وإذا أردنا أن نتحدث عن اتفاق نهائي، هل هناك فرق في هذه المسميات سياسيا أو بروتوكوليا إذا صح التعبير؟
2: مبدئيا إعلان المبادئ غير يعني ملزم. إعلان المبادئ هو غير ملزم، يعني درجة الثقة فيه لا تصل إلى مستوى الاطمئنان والضمان إلى دول المنطقة وإلى حتى الولايات المتحدة الأمريكية.
3: مذكرة التفاهم؟
2: مذكرة التفاهم هي مذكرة بينية بين طرفين يتم الاتفاق، أما الاتفاق فيتم الأخذ بالنظر الاعتبار السياقات القانونية اللي تأخذه، ربما يذهب به إلى الأمم المتحدة كما حصل بسناب باك وكما حصل باتفاق 2015، وبالتالي إحنا نتحدث عن الخطوة الأدنى من الأدنى.

0: هي ضمن سياق التبادل الرسائل والذهاب إلى إعلام مبادئ بدلا ما تذهب إلى اتفاقية. المفاوضات التي كان يفترض أن تتم في بداية وقف إطلاق النار كان العنصر الأساسي والمادة الأساسية فيها أن يكون يفتح مضيق هرمز حتى يتم الجلوس إلى الطاولة. وتعلم أنه ذلك الوقت كان هناك 80 فرد من القيادات الصف الأول الإيرانية التي ذهبت إلى باكستان، وقاب قوسين أو أدنى كانوا يرغبون في التوقيع على الاتفاقية ولكن تراجعوا نظرا لضغوط الحرس الثوري في الداخل.
1: هل انتهت كلمة اتفاق من أيضا التصريحات الرسمية بين واشنطن وطهران؟
0: الاتفاق لديه بنود ومواثيق وضامن وأيضا مدد زمنية والتزامات، وهذا الذي سيخرج الآن عبارة عن مجموعة نقاط يتم الاتفاق عليها أو إطار يتم الاتفاق عليه لا يرتقي إلى مستوى الاتفاق مبدئيا على مستوى صياغة البنود. وسبق أن تم تبادل الرسائل خلال أكثر من 45 يوم و46 يوم، ربما هناك أكثر من 30 رسالة و40 رسالة، وعندما تأتي إلى مرحلة الاتفاق نجد اليوم الثاني تتغير الأمور. هذا السياق التفاوضي الإيراني بذلك.
1: سيدة رائدة في واشنطن، المصادر تقول إن واشنطن وطهران تقتربان من تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. هنا الأمور قد تصبح غير منطقية وسط فوضى تصريحات، البعض يقول إنها جزء من سياسة التصعيد، لكن برأيك هل نقترب فعلا من اتفاق؟
2: يعني هي فيما يتعلق بالتصريحات هي ليست بالحقيقة عشوائية بالكامل. يعني إذا ما استعرضنا بعض من هذه التصريحات، عندما يأتي الرئيس الأمريكي ويقول بأنه سيبيد الحضارة الإيرانية وإيران ترد عليه بأنها ستخنق يعني العالم عبر مضيق هرمز أو أنها ستحدث حرب عالمية ثالثة كما سمعنا أمس، هذه كلها تأتي في إطار الضجيج ربما، لكن بعضها حقيقي حقيقة، لأن هنالك وسطاء، لأن هنالك حدود زمنية يتم وضعها من قبل الطرفين سواء كان إيران أو سواء كان الولايات المتحدة، مثل مثلا هذه الاتفاقية التي يقولون أنهم سيبحثونها خلال 30 يوم وبعض الاتفاقيات خلال 60 يوم. إذا هنالك جهود حقيقية، وسطاء حقيقيين، مذكرات تفاهم، هنالك أيضا إعلان نيات كما تفضلت وناقشت ذلك مع الضيف، بعض التصريحات نستطيع أن نأخذها على محمل الجد حقيقة، لكن هل نحن نقترب إلى اتفاق؟ ربما نحن نقترب أكثر إلى تفاهم حيال هذه المدة الزمنية التي قضيناها في هذه الحرب، وتكبدت خسائر يعني الأطراف جميعها وحتى دول الخليج وكانت الأكثر تضررا حقيقة. ربما نحن أقرب إلى التفاهم الآن أكثر من فكرة إيجاد حل جذري دائم لهذا الصراع. ليس هنالك بعد استراتيجي، لم يوضع حتى الآن بعد استراتيجي للأحداث التي وقعت، لكن ربما مرحلة. وكما تفضلت هنا إيران تعني الفترة الزمنية التي يمر بها الجانب الأمريكي، تعلم بأن شراء الوقت الآن يأتي في مصلحتها، وخصوصا أننا نحن مقبلون على انتخابات، وهذه الانتخابات هي حاسمة بالنسبة للرئيس الأمريكي والجمهوريين. وأيضا الولايات المتحدة تعلم بأن كثرة الضغط الآن على إيران، هذا كله يضر بالخليج وأيضا يضر بأوروبا فيما يتعلق بتمديدات الغاز والنفط عالمية.
1: دكتور، اليوم نتحدث عن أمر واقع يحصل الآن في مضيق هرمز، وقف حرب مؤقت. إذا حللنا المشهد، نحن أمام استنزاف عسكري اقتصادي غير مسبوق للمنطقة بشكل عام، هل تؤيد هذه المقولة وهذا التحليل؟
0: لا، يعني مبدئيا أنه مسألة اتفاق يتعلق شهرين أو ثلاثة أشهر والمنطقة رهينة بيد الحرس الثوري، طبعا أمر غير منطقي. النقاط التي تم الاتفاق عليها بصياغة باكستانية أو ربما خلينا نقول غرفة عمليات باكستانية إيرانية لن تجد حلول لهذا الوضع. نتحدث عن اقتصاد العالم حامد، يعني عندما تتحدث عن اقتصاد العالم تتحدث عن الرئة الاقتصادية لكل العالم، لكل جيوب المواطنين في العالم. ها هم اليوم تحت سطوة الحرس الثوري، يسمح لمن يسمح ويحاول أن يضع أو يرسي قواعد وأسس تخالف قواعد القانون الدولي وأيضا يعني اتفاقيات البحار، وبالتالي نحن حتى الآن لن يتم وضع خطوط عريضة أو على الأقل إعلان مباشر عن رفع اليد إيران عن المضيق، وهذا سيقودنا إلى مساحات أكثر تفاعلا من أوروبا ومن العالم، وربما هناك يعني قرار سيصدر من الأمم المتحدة يكون بهذا الاتجاه.
1: هناك معلومات تسربت من التفاهمات التي قالت عنها الخارجية الإيرانية عن تفاهمات حول الملف النووي بأن الفجوة ما زالت كبيرة جدا مع مع مع واشنطن، وأن الملف النووي الإيراني ليس مطروحا خلال الفترة القادمة.
0: هنا الـ يعني خلينا نقول التكتيك الإيراني هو هذا، يعني أنه طول مسألة الإطالة وتحويل مساحة أو ملعب الدبلوماسية والتفاوض من النقاط الـ 14 نقطة أو الشروط الأمريكية الـ 14 شرط إلى مضيق هرمز، ولو نلاحظ أن كل التركيز الإعلامي وهو طبعاً بلانينج خطة، يعني حملة إعلامية وخطة للتخويف ووضع وجعل أنه مضيق هرمز هو المعيار الأساس دون الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الاعتداءات، القرصنة بالخليج، الاعتداء على السفن، احتجاز 20,000 بحار مع السفن، كل ما جرى خلال هذه الحرب لا يتم التطرق، والتطرق فقط المضيق. المضيق نعم هو مفصل استراتيجي ولكن لن يبحث بالطريقة التي يفترض أن يبحث فيها. أما فيما يخص النووي وهو الذي تناور فيه إيران كثيرا، إيران إذا سلمت النووي ستقضي على طموحها النووي، وهذا ما تناور فيه دائما، وبالتالي لن يجدوا حل حتى الآن حتى هذه اللحظة أن يجدون حل وسط ما بين مطالب الولايات المتحدة الأمريكية. ولا ننسى حامد أنه الرئيس ترامب قد وبخ رئيسة الاستخبارات وقد قال أن تقاريركم كانت ما تتعلق بإيران لا تذهب إلى تسلح نووي، هذا غير صحيح، ولذلك نلاحظ دونالد ترامب دائما يردد لا أسمح لإيران أن تمتلك سلاح نووي، يعني هناك تقارير استخباراتية تشير أن هناك فعلا كانت إيران قاب قوسين أو أدنى لتصنيع سلاح نووي.
1: سيدة رائدة في واشنطن، ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أنه يمنح الدبلوماسية فرصة أخيرة، لكنه أبقى الجيش في حالة استعداد سواء في منطقة الخليج والشرق الأوسط وفي الولايات المتحدة وأيضا القواعد العسكرية الأمريكية في مختلف دول العالم. هل هذه الدبلوماسية أم تفاوض تحت فوهة السلاح؟
2: يعني هي منذ البداية واشنطن، وهذا عرف أمريكي بالمناسبة ليس فقط في زمن ترامب وإنما هذا يعني طريقة التفاوض الأمريكي في بعض الملفات، واشنطن لا تتفاوض رغم القوة، واشنطن هنا تتفاوض مع إيران بواسطة القوة، وإيران تعي ذلك تماما. يعني هذه ليست عبارة يعني دبلوماسية كلاسيكية، تفاوضت مثلا الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية تحت الضغط، تفاوضت واشنطن مع طالبان تحت الضغط، والآن تكرر هذا السيناريو مع طهران. هذه الجماعات لا تفهم إلا لغة القوة حتى تقوم بتقديم تنازلات. التفاوض هنا يأتي لتحسين شروط أو الضغط العسكري أو الضغط الدبلوماسي، يعني يأتي هنا لتحسين شروط التفاوض. وأيضا هذا الشيء ننتظر الآن أن يأتي يعني بنتائج ترغبها واشنطن وتريدها، لأنه هذا التفاوض ليس فقط موجود لإبقاء أو أن يكون يعني بديله هو التحركات العسكرية. هي فعلا منذ البداية أعلن الرئيس ترامب بأنه هذه الحرب أو هذه الضربات العسكرية يجب أن تنتهي وسوف تنتهي عبر تحقيق شروط معينة، حتى وإن لم كانت واضحة منذ البداية، لكن الآن هي واضحة فيما يتعلق في السلاح النووي وأيضا مضيق هرمز. فأمامنا الآن نحن تصعيد عسكري وأيضا تحشيد عسكري وقطع عسكرية لم تكن موجودة حقيقة منذ زمن طويل، يعني آخر مرة كانت ربما التواجد العسكري في هذه الكمية منذ حرب العراق إلى الآن، هي موجودة لأي ضربة عسكرية، وهذا يعودنا إلى السؤال الأول، ما مدى الثقة ما بين الطرفين؟ والفترة الزمنية إذا ما قلنا 30 يوم أو 60 يوم يعني ذلك بأن الخروقات قد تحدث وبشكل مباشر وقد تنجرف إلى مواجهة أو يعني احتكال احتكاك بري أو احتكاك بحري بين الطرفين. إذن هنا لغة الدبلوماسية موجودة بشكل قوي جدا وبالتزامن معها أيضا الضغط العسكري.
1: نعم سيدة رائدة، باختصار هل تتفقين مع المقولة التي تقول بأن واشنطن لا تفاوض طهران إنما تفاوض موسكو وبكين في هذه اللحظات؟
2: يعني من المعروف بأن حلفاء إيران وداعمي إيران كما بينت التقارير الاستخباراتية وأيضا بينت التقارير الصحفية بأن هنالك كان تمويل ليس مادي وإنما دعم عسكري ودعم لوجستي وأيضا مفاوضات، ورأينا ذلك عندما أيضا توجه بوتين إلى الصين بعد زيارة ترامب إلى الصين. هنالك في هذا الملف طبعا قرب صيني وأيضا روسي من الملف الإيراني، وطبعا هنالك تفاهمات تجارية بينهما، لا تستطيع هذه الأطراف أن تخسر إيران لأنها سوف تخسر هذه المعاملات التجارية، ونحن هنا نتحدث عن النفط وعن النفوذ أيضا. هذه الدول النووية كما الولايات المتحدة أيضا نووية تريد أن تجد لها موطئ قدم عبر هذه الحرب. إيران هنا تستغل هذه الفرصة حتى تستند على دول نووية قادرة حقيقة أن تتفاهم مع واشنطن إلى حد ما، والجانب الأمريكي يعي ذلك تماما، والزيارة التي ذهب فيها الرئيس الأمريكي إلى الصين كانت هي بالأساس معاملات تجارية وAI وغيرها من هذه الأمور الاقتصادية، لكن الشيء الرئيسي الذي طرح في هذه المباحثات كان أيضا إيران والملف الإيراني، وتم تأجيل هذه الزيارة مرة لأن كانت الولايات المتحدة منشغلة بحرب إيران، وعندما ذهبت إلى الصين تحدثت عن إيران. نعم. إذن فعلا الجانب الإيراني هنا يستند بشكل جدا كبير على الصين وعلى موسكو، وربما نجد لهما أيضا دور إذا فشلت هذه المفاوضات أو هذه التفاهمات التي الآن يقال بأنها تم الاتفاق عليها.
1: دكتور مهند، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، قال بالأمس أن إيران أضاعت فرصا كثيرة بسبب المبالغة في تقدير أوراقها وفي تقدير المشهد. هل أثبتت هذه الحرب أن طهران كانت تبني صورة قوة أكبر من واقعها الحقيقي؟
0: نعم، هي تستخدم أيضا الإعلام لتضخيم قدراتها. مبدئيا حتى هذا التفاوض المرن أو التفاوض الهادئ لا يعتمد على واقع إيران. واقع إيران يعني تم تجريف القدرات العسكرية، تم تجريف محطات طاقة، تم تجريف مصانع، وبالتالي قدرتها الاقتصادية قد تلاشت بمستوى 70%. هناك تحديات لديها كبيرة، وبالتالي يفترض أن المفاوض الذكي على الأقل والواقعي بنفس الوقت أن يعلم حقيقة القوة التي يمتلكها أو حقائق القوة لهذه الدولة التي مثل ما تحدث هي تلاشت، وبالتالي كان يفترض أن يكتسب هذه الفرص ويعزز مبدأ السلام ويعيد الثقة بالطرف الآخر. تعرف أنت الخليج لا يرغب بحرب أصلاً، ولم تبنى دول الخليج على أساس حربي، بل بنيت على أساس الاستثمار والتجارة وصناعة الإنسان والاستثمار في الإنسان. هكذا الفرق بين النموذجين، وبالتالي عندما تعرض هذه النتائج تعتقد أنها بعض الشيء، هذه السيطرة على المضيق أو القرصنة في الخليج أو ضرب صاروخ هنا ومسيرة هنا تعزز أو تعطي انطباع أنها دولة قوية، والواقع مختلف تماما.
1: بعض التقارير دكتور تقول بأن الرئيس الإيراني بازشكيان تقبل بالاتفاق والشروط الأمريكية، أما الحرس الثوري فهو العقدة أمام أي اتفاق. هل الخلاف اليوم نتحدث عن خلاف بين الحكومة والحرس الثوري، أم هي لعبة سياسية تصدرها طهران للعالم؟
0: هم فعلا الحرس الثوري هو المسيطر على المشهد بشكل عام. يعني أنا نتحدث عن يعني سلطة عسكرية في إيران الآن، والديكور السياسي الذي يتعلق برئيس الدولة والوزير الخارجية وغيرهم هم يتبعون ما يسمى عصبة الأخوة، هم 7 أفراد من الحرس الثوري القديم، يعني هم من الحرس القديم ومن الرواد والذين مؤدلجين ضمن سياق ما يطلق بين قوسين الصقور يعني. وبالتالي هم يديرون المشهد بشكل كامل ويناورون فيه، تارة يقولون هناك انقسام، تارة يقولون هنا ثوري وهنا عدم ثوري، ولكن الحقيقة المشهد السياسي بيد الحرس. أما هذه المناورات هي لغرض كسب الوقت، لغرض الإيحاء أن هناك انقسام لا نستطيع أن نتخذ قرار، وبالتالي أنفقنا 46 يوما لن نحصل على اتفاق من الإيرانيون.
1: سيدة رائدة، في واشنطن اليوم مسؤول أمريكي قال إن الجيش الأمريكي لم يعثر على أي ألغام في مضيق هرمز. التصعيد الأخير كشف وهم القوة الإيرانية التي كانت تروج لها لعقود داخليا وخارجيا على أنه أو على أنها قوة حقيقية. إلى أي مدى انخدعت أوروبا والإدارات الأمريكية السابقة بهذه الأوهام الإيرانية؟
2: يعني هي طبعا إيران روجت بشكل جدا كبير، ليس فقط يعني فيما يتعلق بالألغام. الألغام جاءت بعد فكرة، يعني بعدما تم تنفيذ ضربات عسكرية واغتيال قيادات كبرى في إيران بوضح النهار، وأيضا عندما تم استهداف بنى تحتية قوية جدا في إيران وأساسية أيضا. بعد ذلك جاءت هذه الأزمة، أو عندما قالت عن مشكلة الألغام وكاسحات الألغام وغيرها. هذا الشيء ثانوي جدا مقارنة ما قامت به الولايات المتحدة وإسرائيل في طحن إيران في بعدة خلال أيام عبر ضربات دقيقة، بغض النظر عن نتيجة يعني هذه الضربات، لكنها طبعا وجهت إلى إيران وكانت أكبرها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني. هذا الوهم لا نستطيع أن نقول بأنه وهم يعني واضح أو يعني وهم كبير. لا ننسى بأن ما زالت إيران تحتفظ يعني بأمور لها علاقة بمضايقة المنطقة، دعنا نقول، أو استفزاز بعض الأطراف في المنطقة. لها أذرع لا نستطيع الاستهانة بها، حزب الله في لبنان، حزب الله في العراق، وأيضا الحوثيين وغيرهم من الأذرع. هذه كلها قادرة على مضايقة الخليج وأيضا الولايات المتحدة، بعض أهداف الولايات المتحدة أو تواجد الولايات المتحدة في المنطقة. هذا الوهم يعني كشفت عنها الولايات المتحدة بشكل يعني كبير جدا. يعني إيران ماذا تمتلك؟ تمتلك فقط الصبر الاستراتيجي، تستطيع أن تتلقى ضربات وتتحمل ذلك، لكن لا يعني ذلك لفترة زمنية طويلة. بالمناسبة هذه حرب الاستنزاف تستطيع طبعا أن تقلل من إمكانيات إيران الدفاعية وإمكانياتها أيضا فيما يتعلق بالبرنامج النووي. مثلا البرنامج النووي إذا كان قوة كبيرة بيد إيران، لماذا لم يتم إنتاج قنبلة نووية واحدة حتى الآن؟ طبعا ذلك كله بسبب الضغوطات الدولية وضغوطات الولايات المتحدة والمراقبة المستمرة للمنشآت النووية. نعم. هذه كليات، والعزلة أيضا لا نستطيع أن ننسى العزلة التي تواجهها إيران يعني عالميا، وتستند على ذلك بآسيا بديلا عن الدول العربية وأيضا أوروبا. فهذا الوهم الذي تعيشه إيران أو القوة الموجودة في إيران هي حقيقية في جوانب، ولكنها غير حقيقية في جوانب أخرى أيضا.
1: دكتور مهند، هل ما زالت الأذرع الإيرانية قوية برأيك في المنطقة؟ إيران الآن تتقبل وتتعرض لضربات وتتعرض لها بصمت، ضعف داخلي، وهم داخلي، الدعم سوف يقل عن الأذرع الإيرانية في مختلف المناطق. هل هذه الأذرع ما زالت كقوتها سابقا؟
0: هي ليس فقط كقوتها السابقة، لا أكيد هي مختلفة الآن. لا تستطيع أن يعني أن تدعمها ماليا بناء على الموقف الإيراني وقدرة الاقتصادية. وأيضا برزت حالة جديدة أنه الحرس الثوري بنفسه يقود هذه الفصائل، على عكس سابقا، ما يعني أنه حالة عدم ثقة ما بين الفصائل وما بين إيران من مبدأ تنفيذ العمليات أو قيام بعمليات من الداخل العراقي أو الداخل اللبناني وكذلك في اليمن. وبالتالي نشهد أنه آخر خبر يشير إلى أنه 100 قيادي من الحرس الثوري ذهب لاستلام الأمور وزمام الأمور لحزب الله في لبنان، وكذلك موجودين أيضا في العراق وموجودين في اليمن كمستشارين كذا. إذا نتحدث أنه حالة عدم ثقة في محاولة القيادة المباشرة لقيادات الحرس لهذه الفصائل، وهذه الفصائل تمثل تمركز عسكري وظيفي للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس. وبالتالي أيضا مسألة الإدامة، أصبحت يفكرون بالإدامة الذاتية، يعني من داخل البلد نفسه تكون الإمكانية التمويل وليس خارجية. هذه كلها يعني إرهاصات وتحديات كبيرة، يعني عصفت بفلسفة حزام النار التي كانت تبنيه إيران في العمق العربي.
1: الحرس الثوري هل هو مستعد للتخلي عن مشروعه النووي والإقليمي وأيضا أن يناور لكسب الوقت برأيك؟
0: لا، الحرس الثوري مؤدلج، من الصعب جدا أن تفكر الحرس يعني يخرج عن نظرية أم القرى أو نظرية تصدير الثورة الإيرانية. لا ننسى قليباب مثلا، هو أو وحيدي بالأحرى، هو مؤسس وصانع هذه الميليشيات في العمق العربي، وبالتالي النظام لن يتغير، النظام هو نفس الهندسة السياسية، وبالتالي ما دام الهندسة السياسية متواجدة

0: أيديولوجيا موجودة بكل الأحوال، لن يتنازل ما لم يكن هناك ضغط عسكري يجبره على التنازل.
1: سيدة رائدة، في واشنطن ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكية تحدث عن تقليص الوجود الأمريكي في أوروبا باعتباره أمرا حتميا كما قال. هل نحن أمام تحول استراتيجي أمريكي ينقل مركز الثقل نحو الشرق الأوسط وآسيا بالتحديد؟
2: نعم كما تفضل، ولكن هذا الشيء ليس جديد، ليس فقط من أيام يعني ماركو روبيو منذ يومين. هذا التحول الاستراتيجي بدأ منذ سنوات في الولايات المتحدة. هنالك نظرة أمريكية مباشرة على الشرق، إلى الصين تحديدا كونها المنافس الأكبر الآن للولايات المتحدة، وتعي تماما الإدارة الأمريكية الحالية ذلك. زيارة ترامب الأولى في عهدته الأولى لم تكن كما هي في عهدته الثانية. هنالك تطور صيني، وهنالك مقولة صينية أو يعني رسالة صينية واحدة بأننا نحن لسنا شركاء الآن، نحن الآن كنتحدث مع بعض كمنافسين، نحن دولة منافسة للولايات المتحدة وليست فقط شريكة، وهذا فارق جدا كبير ما بين الزيارة الأولى والثانية. ثانيا إدارة المنطقة، يعني الآن هذا الانسحاب الأمريكي من عدة دول في أوروبا، هنا الولايات المتحدة عندما تركز على منطقة الشرق الأوسط يعني تستطيع أن تقول لنا بأنه يمكن أن تدير المنطقة بأقل التكاليف، لا داعي لكل هذه التحشيدات العسكرية هنا وهناك. هنا هنالك يعني ملفات إدارة بشكل أخرى أقل تكلفة. أيضا هي رسالة لأوروبا بأنكم الآن تستطيعون حماية أنفسكم، أو أنكم تستطيعون الاعتماد على أنفسكم بشكل مباشر وليس الولايات المتحدة.
1: لكن سيدة رائدة، أعتذر على مقاطعتك، فيما يخص الدور الأوروبي، هل تراجع الدور الأوروبي حقيقة في هذه الأزمة؟ هل يعكس هذا التراجع، إذا كان هناك تراجع، تصدع داخلي حقيقي في العلاقة عبر الأطلسي بين واشنطن وأيضا حلفائها الأوروبيين من جانب آخر؟
2: إذا ما أخذنا بحديث الرئيس الأمريكي بعين الاعتبار وخلافه مع حلف الناتو وأيضا مع الحلفاء في أوروبا، طبعا نرى بأن الآن هي علاقة تراجعت وتراجعت بشكل كبير إذا ما أخذناها مع الرئيس الأمريكي، لكن ليست الإدارة الأمريكية ولا الولايات المتحدة بشقي تحديدا المشرعين، سواء كان من قبل الجمهوريين أو من قبل يعني الديمقراطيين. لكن هنالك نعم هنالك خلاف حاليا ما بين الرئيس الأمريكي وما بين هذه الدول. هذه الدول لم تدعم الإدارة الأمريكية كما طلبت، لم تسمح لها باستخدام مجالها الجوي منذ بداية هذه الحرب، ولا حتى موانئها لدعم تقديم حتى دعم لوجستي إلى الولايات المتحدة. لكن بعد ذلك وجدنا بأن هنالك عروض أخرى من قبل أوروبا بأننا سنشارك لكن بأمور لوجستية وليس بتوجيه ضربات إلى إيران، ونحن نستطيع أن نتفاوض مع إيران بشكل مباشر بدون يعني الولايات المتحدة. هذا نعم. طبعا أثار غضب الرئيس الأمريكي ووصفها بأنها حلفة من ورق.
1: نعم دكتور، مثل ما قالت الأستاذة رائدة، أوروبا تقول لن أشارك في هذه الحرب لكن سوف أدعم لوجستيا، سوف أكون معكم في الخط الآخر. لماذا هذا هذا هذا هذا الارتباك الأوروبي إذا صح التعبير في هذه الأزمة؟
0: للأوروبيون لهم رأي آخر، يعني يعتقدون أن هذه الحرب ليست حربهم، لن يتم استشارتهم قبل الذهاب إلى هذه الحرب، ويعتقدون أن الأولوية أكثر الخطر بالنسبة لهم هي الحرب في أوكرانيا، يعني يعتقدون أن روسيا هي الأكثر كأولوية. وفضلا عن المواقف بين الرؤساء، يعني موقف دونالد ترامب كان قاسي جدا مع الأوروبيين وكذلك مع بعض الرؤساء، وأيضا مطالبتي بغرينلاند جعلت فجوة كبيرة تكبر ما بين أوروبا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي شهدنا أنه حلف الناتو قد تعطل بالكامل، ليس حلف الناتو فقط إنما حلف الكواد، حلف الإكواس، وهذه كل جميع الدول المتواجدة فيها وتكاد تكون قد تجمدت لن تقدم شيء في هذه الحرب، وبالتالي بالأساس هناك عدة مشاكل أوجدت هذه الفجوة ما بين الطرفين.
1: في المفاوضات طهران تصر على ربط مضيق هرمز بانسحاب الحشود العسكري الأمريكية من المنطقة، ومضيق هرمز وأيضا رفع الحصار بشكل مباشر. هل هذا الربط تكتيكي أم هي مفاوضات على الأهم أكثر من الأقل؟
0: الإيرانيون مبدأ عندهم في التفاوض خذ وطالب، يعني

0: كل ما تتنازل الولايات المتحدة الأمريكية عن بند من البنود ترفع السقوف إلى بند آخر، ولكن قد انفجرت السقوف، لن تعد بعد هناك سقوف، والدليل أنه ذهبنا إلى إعلان مبادئ وليس اتفاق، وبالتالي بدأت تناور أيضا إيران أنه تطلب يعني ما لا تفتح المضيق ما لم أن يتم إطلاق إعلان نهاية الحرب، وهذا إعلان نهاية الحرب بحد ذاته يترتب عليه شؤون قانونية فضلا عن مسألة التعويضات، وكذلك ترغب أنه صندوق تعويضات بإدارة الولايات المتحدة الأمريكية. يعني مطالب قد تكون تعجيزية، شبه تعجيزية أو غير معقولة، والولايات المتحدة الأمريكية لا تقبلها مهما كانت طبيعتها. يعني
1: إذا فشلت هذه الفرصة الأخيرة التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي، وعادت الضربات الأمريكية مرة أخرى على طهران وإيران بشكل أكبر، كيف يمكن أن نقرأ المشهد؟
0: أعتقد الآن نحن على حافة 50-50، يعني 50% ممكن أن تنجح الوساطات و 50% ممكن العودة إلى الحرب، وإذا يكون العودة إلى الحرب فقد الموضوع سيكون مختلف عن حرب 39 يوم، ستكون عمليات سريعة وحاسمة.
1: كيف مختلفة؟
0: مختلفة، عمليات سريعة وحاسمة ودقيقة، وربما تستخدم بها قطعات وقوات برية التي هي من المارينز وقوات قابلية الحركة التي تستطيع أن تقوم بهذه المهام.
1: والداخل الإيراني؟
0: الداخل الإيراني راهنوا عليه كثيرا ولكن لا يستطيع أن يخرج والسيطرة، وهنا النموذج أنه سيكون التعويل على نزع مخالب الحرس الثوري والباسيج من الأرض حتى يخلق الظروف لأن يكون الشارع يستطيع أن يؤتي بأكله. يعني
1: سيدة رائدة، الطرح نفسه فيما يتعلق بإذا فشلت هذه الفرصة الأخيرة من المحادثات، ما هو المشهد القادم وعودة إذا صح التعبير الضربات على على على طهران، وكيف أيضا تنظرين إلى الداخل الأمريكي هناك ونظرتهم إلى المفاوضات والمرحلة القادمة؟
2: يعني إذا فشلت هذه المفاوضات الرد جاهز، يعني الرد سيكون عسكريا عبر عمليات دقيقة ستكون أمريكية إسرائيلية لا محالة، وربما لا نعرف إلى أين سينفض يعني صبر دول الخليج التي تلقت ضربات من إيران وحتى الآن هي تمارس يعني ضبط النفس على أعلى مستويات. لا أتوقع أن تكون هنالك يعني حرب يعني إقليمية أو تتوسع أكثر من ذلك، لكن ستكون ضربات عسكرية دقيقة وستكون أيضا مربوطة بأمور قانونية لها تشريع عبره تمضي لمدة زمنية معينة. لكن الجانب الأمريكي هنا لا يفضل طبعا حرب مفتوحة، حرب شاملة تستنزف الأمريكيين، وخصوصا بأن هذه الحرب منذ بدايتها حتى الآن وهي تنعكس بشكل مباشر على معيشة الأمريكيين الذين يرفضون بعضهم تمديد هذه الحرب وأيضا فكرة هذه الحرب من الأساس. إذن نعم. هنا مكبد الرئيس الأمريكي ما بين الاستمرار وما بين حسم هذا الملف، لكن الضربات العسكرية ستكون النتيجة نتيجة فشل هذه المفاوضات.
1: سيدة رائدة حمراء، كاتبة ومحللة سياسية، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك، وشكر والتقدير للدكتور مهند العزاوي خبير في الشؤون السياسية والعسكرية، شكرا جزيلا لك دكتور. إذن الإمارات قلعة حصينة، لا أحد هناك يستطيع أن يحجب الشمس وإشراقها ونورها وخيرها. الإمارات قلعة حصينة بإذن الله تعالى. شكرا لكم.

0: من إذاعة بوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبو ظبي أف أم.
2: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
4: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
5: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: أنتوا درع الوطن.
9: شكرا عيالي.
10: نشكر حماة الوطن.
11: أنتوا أماننا.
12: العيون الساهرة.
6: شكرا جنود الوطن.
13: التضحية.
14: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
13: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم، ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
15: أولي بأمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
13: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
16: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل أويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
13: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM.
1: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح زم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3 2 1 كيو.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
4: قررها الأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
4: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
4: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد. ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
5: The UAE is ready.
6: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
7: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

0: الفيلم استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عدق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضا من

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
2: شيخنا محمد، من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
3: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: أنتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: أنتوا أماننا.
11: العيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.
0: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: أبو ظبي أف أم.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإسلام.

0: ترى لي مرات يلقى غليظ ولحمته مرة.
1: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
2: كان يا مكة
3: الحزن رسم بعيني.
1: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
4: يا لعيب
5: بتيجي الأسبوع الجاي بعد عشان أغلبك مرة ثانية؟
4: لا لا، الأسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
5: بعدك تمر على هالريال؟
4: أنت بس لو توافق أنت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. أنا استوالي أسبوعين أصير الميلس عند هالريال، صدق إن فتح ذهني لأمور أنا ما كنت أفكر فيها.
5: ما شاء الله، فتح لك أمور؟ تراك بروحك تقول لي طول القعدة ينتقد ويفتي.
4: ما قلت لك ينتقد، قلت لك أحلل الأمور والمواضيع، يعني سياسة على دين على اقتصاد.
6: وانظروا، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم.
7: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
6: هي أن تضع نفسك
7: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
8: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك بالمتى ما تسمعني؟
4: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
8: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
4: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
9: هذا شو قاعد يقول؟
10: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
9: يلا يلا قم.
8: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
11: أنتم
8: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها.
11: أنتم
8: وابتعد عنا.
11: هذا القيام
8: تصرفاته صارت غريبة، حتى كلامه
4: والسماح للكفرة بالتجوال
8: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
1: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
12: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

0: استكثرك وقتي علي وفداك، عادت زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 اف ام. خلها دوم في البال.
1: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
0: أبو ظبي اف ام.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيض المنهالي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا
0: وبجمل الأبيات تمتزج

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: زعيم الدولة الكبرى، كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيضا المنهار.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: استكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: ذاكره الزمن.
1: اما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي اهله، وانتم تفهمون عن ماضي اهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى انه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على ابو ظبي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن الهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هان.
3: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له الولا.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا فورا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: أحرار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميثي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

أمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكعبي. غناء عيضا المنهار.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي FM. اسمعها.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
3: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإسلام.

0: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي. صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات. علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
2: 3-2-1 كيو. في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن

0: اللي شان حبها في قلبه
1: والمقيم يلي لقي فيها داره.
2: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
4: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
5: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
6: ودولتنا مثل اليبن
7: ما ينكشف فيها ظهر حد،
8: لأن اليبن الحاضر
9: ما ترك المستقبل للصدفة.
10: الإمارات مستعدة.
11: The UAE is ready.
12: ونحن بخير.
3: لا تشلون هم.
13: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم. عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 أف أم. خلها دوم في البال.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل أبو ظبي.

0: دخن محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

0: الإمارات مستعدة.
1: The UAE is ready.
2: ونحن بخير.
3: لا تشلون هم.
4: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
5: زعيم الدولة الكبرى، كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيض المنهال.

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
2: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن الهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضاً من هان.
3: تحت راية من تفند في المسار شيخنا محمد على درب نسير